ويسا وصلنا في لحظة دان البروغرام سكي منكون معكم دار بوهرة ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد ويسا نسبة شاور البروغرام تانا اللوم بسليم عليك